أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكاتي سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسي ناتي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب تي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن خريط سن صبتي شاه أحمد تجاني ندو دلو سنة أندك سن بك عبد الله جوب جسن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كادي سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني نو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي جي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن فسيني وقتان كي يوننتي بو ماغ بوبو تفس دلا اكي ماي نيك يوننتي بو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekk ko ak pass pass bu wër mudi yenenti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun yalla denkon ko alal denk ko daraja denk ko tar denk ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour sanni ko tuuma nekke tuuma joju moy alkandem motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يرنت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون كوم نا قارون ساني نما توما كيب كو خامتيني انغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باني فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. مملا القرآن وخني فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتشو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun ndike ñaare rek nit ki su ko yalla joxe wërsek mën na bew ñu nde yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقتر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. مملني كون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى جس بوبام ايتام تي كانامو بوروم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من نكر جوجو دي كرو الآخرة أكثر يري يفهم نينك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني تيتم نيجا كت كوسوف يلا خيول ولن ألم mukoy yaq fi ci ko souf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am képp kuy def loolu yaa ngi yàq ci kaw suuf. Kon ñooñu di yàq ci kaw suuf ëllëg duñu am benn cër ci àllaaxira. Moo tax yàlla ni mujj gu rafet ci ragal yàlla rek la nekk, waaye ragal yàlla yi daal ñoom ñooy am mujj gu rafet. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis ne baynama rajulun yatabaxtaru fi burday wa yanduru fi atfay wa qad acjabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خمغ نيت يانتي بي نينا يالا دا نكو جوخ ترانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلجي مبوك دقلوكتي سين خريب سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين مبوك بابجان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلتي غناو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان ينتبي يالا موسى كم نيو كدان دفي مملني تي أجوم جيويسو جسنا يونت يالا موسى عليه السلام يالا ديغلون نكو بور مو دوغو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي دغلوكادي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خليل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا

الفاتح. النبي صلى الله عليه وسلم داول دين دي نوبلا يام نيغا خامتيني بني واخي سي سوسيتي بي جامو دوت في اماتي جامو دبلان دان نوبلا نهيتام نيغا بغ دين الاسلام ليمو ووتا موي جام نان دين جام لا وتخ ينتبي صلى الله عليه وسلم كبغون جام لا كودان واخ جام لا القران صح موغي واخ تي والو نيغا خامتيني بوكو نيو يوم ديني سيدي وقتانك نيوم نما وقتانك نيوم تي وقتان وي وقتان وا خامني دا ناي جور جام واو وقتان با خامتيني دا نودو تي تانغ وقتان وا خامتيني تام واخ دغ يالا يو ريك تي داو واخني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن واو ما تخ ينتو صلى الله عليه وسلم بقول وان ورانتي بقول وان تيسنتي موتى امام شافعي رضي الله عنه دلوه نيوني دي خلوك موم دي كو واخ لو نياو مونا تريك ريك باتان بامي ياكار ني خينا فدوه دغرو فك بوبو صح فتام دغرنا واو فك بوبو فتام دغرنا وهي رك بدون بني اوبي بنتو اي نتر بكو تربي الله جل نتر تنتو لو دغه بند نقالو سكت وقد خوصمت قلت لهم ان الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن احمق او جاهل شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح. سكت وقد خوصمت قلت لهم ان الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن احمق او جاهل شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح. من وقت ما لمن نطينا تنوي خلق يو بنا وقت من يولي واو فعلو سكت وقد خوصمت لأنه قلت لهم ملل إن الكلام ورنك وخ اك أبس اللمي لأنه مفتاح شابل بوخمني دفعي أبدي بنت أي من الكلام لباب الشر مفتاحه. ولي في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف ولي الدف ولي كرير تخمل درة لأن النب سكلة نيوم واو نركي من ناس ولي رمي رفت بكرة نيك دف ولي بطوغة تنبوالا من وخل درة تجا كن يامرم كم بخم أكون فم واو كيف جي خمول دراية امو سنالكو جيتالكو واو بطوغين امي جاكو نعمرم من نعوسك وليبو وبيجا من امريك نيكو خمني خمول دراء واو منيكو نك نبي سكلا چيكي رير سكلا يتم چيكي دف منيكو نك موتخ سنك نبي سكلا چيكي واو روتنا چي برام خمفان بي تسمعوا خانك كيمنا جد كنت دفر سلامين باخنا وانت انك بلان من يدفروا خلما ورين جك دفروا شم لسلمان جانب ني لقمان جانب لي بلان من يدفروا خلما ورين جك دفروا دفروا نخ خل لاني كتموم لامين يقول جنب ما تخبو فيك خول دفا باخ لامن لو باخ رك لاي واخ سو خول بوني لامن لو بون رك لاي واخ موتخ مو سدلي خول نتي تير

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لديم سن خلف سن سبشا أحمد تجاني النوم دلو سنة كاتم يا الله أكما خم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خلف بجا bëgg a continué ak yéen comme nañu ko doole woon rek ci aljuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman yàlla daf ko tànnal woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaa ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoom wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci laxasu cee natt dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mu ne itam tailleur la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, danaan sàmm ay xaraki bay. Mani ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraari qaala balaa qaal fima balagta ma balagta qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. من لقمان مصنع دجاء أكبر نواي واجد أي قدر يهمي جل لقمان واجد أكو خمد يدون سمو بمدان رمو nga sàmm ay gàtt. Mu ne ko naka kay mën la. Mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko am, ndax ñun kat xam-xam bu mel ni baaxoo ñu ko dégg ci sàmmkat

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين جلال بنو سنتيالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أمين أكي صحابة جلو سنين فسيني كنت نكيان سن إمسيون كلمة الحق مختانينا خمينتني دارا ننكو كأجمعي ويس مدارا مختانو سيدنا لقوان عليه السلام Mutwan alayhi salam dañu di continue de war doon ci ni ko xey wax yu tay te sel

آتي القرآن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وإلا أورينتنن دامو آدم بيوانكو نياري يوني يوني باح أك يوني بون وآدم بيوانكو أورينتي بون نفي نيطوغ نبديكو سيطان موارد وفرب ولاني وحقنا في سورة البلد نواهديناه النجدين

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير.

وأصحاب الطيبين الطاهرين النور للعالمين. ورضي الله عن شيخنا التفاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد الجيم وكيد المكدين غناو بنيو سنت يال جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيو اك صحابه دلو سينو سي كاتول يالا اك ما خام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين فاش احمد الشامي نو دين كو دفال عند اقسام خالد عثمان بي تبارك الله من يليون شي صعب صحابي هو من يوحي ياسين ومن ياسين مني عندنا اثنين

وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل، فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من يوم ونوى تخلى مريم مجدف أفربني برجيما كونفينكر بيت خمبي دي وليد بن مغيرة منكو خنا جيسلو يو سما بيتخ جام ييغا خامني توپ نانو محمد نيوم فوك نانو ني نيناك نيوما يام فوك نانو ني دروا يي نيو ام موم لا نو ام نيوم تيكات نيوم فوك نانو ني نيو نيو گن واتي واي تيا يالا تي نيو نيو اوب درجه ايتام تيا يالا نخ نيوم نيغي سلالال سين خول يالا ci gëm nuñu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manat ak hubal yépp ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manat yalla la ak hubal yépp yéféré dañu doon jortu né ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm bu wër mënu ñu jullit ñoñu té jam yoyu gëm and ak ñoom ñoom jaam yi fokk nañu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñoy gëssete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñi ñoom ñu ëpp ñu xel wana sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bayé muhammad ak ñi ko gëm ñuy tassari seen diine ji ci fufu mak fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amone mak té modi ñi fété won kaw fété suuf ñi fété won suuf fété kaw mu ne ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga giñ len bayé won ngén di tedd ba faw da ngén muju yam ak jammi pouvoir biñ fi bayé won ba ngén di ay bour pouvoir bobu da na muju dañ ba ngén yam ak jammi kon yow sama bay tax ma ng lay laaj arab yi tok di ñu dégg ni ñu nak suñu jammi yam ndax suñu jaam yi muju neen di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yàlla yi di wut égalité pour yem ak ñun foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñuy wax Umayyatu ibn Khalaf moo di ki moomoon Bilal bobu notable makka yep ñu ci penc ma waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifa yi makka ya Umayya da di jël parole dal di tag Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya ams ولقد

0: yam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summé gratu nit ki mo dina donte président de la république nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna doto ñu waxati ana président bi ana niou bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summi grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappé néna ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal néna tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalikal yawmul haqq
0: yalla néna bis bobu modi bisu deug ba
1: faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: muné kumu sop nak gannaaw bama len détaillé li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bisu deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
1: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jotona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekk tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko janji wala yalla bindon ma nek xeer sax wuñuy timé mo gënon li ñu ma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujotal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wu ma dara lu bax tay ji de ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nek tabarakallah reccu wessna
1: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqa dugguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا ميدي ادي ماغ دغونا سي اي وخام كون نون دوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واديل سونو بوب باي بيس بوب باي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
1: وبلغ رسول النبي مصطفى الكريم
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخ كو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخ كو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخنا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغل نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابه صحابه يتم دفني سين ييتي با ليرال كو مير مومو تي لا تاسه با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبو كو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا نخ لو في نيت دي خام لودول القران ريك خام خام بوي سانكو لا
1: جزاكم الله عنا خيرا

دفني بأجت بن برد بني وقت نية المرار فصنك لجل من بني وقصوا فلا بوارينك بمو بوارينك لنك بني دم صحابة يدعي وخني خلقت القصواء خلقت القصواء منا جلن جيكت غورن ننغو تلدم جلن جيكت غورن ننغو تلدم يلن تبني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما لندي يجل نجلن جي غورن نخلي مدف كن دوكو تبي غور نخل دلون أبرها كن يأيونه موما دال كيف ما جلن جي نجل لكو تخغور نيو أبره وإيتم نجل لتخون ملانك نبولا ونك بلين وخني جلن جي غور جلن جي دفع غور كن لكو متخمني لكن حبسها حابس مسين والله وخ منني يننتي دي جناو سجي جاجيني جلن جي جلن جي دال جي تب يننتي دي daaji continue tukem bobu ci gelemam bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben deng sayanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo jitu ci kat yi buñ fa masana jaar da nen fa tabarkallah ah ci ta tu ci ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la nit jaar fa mar wu tar sonal ko du sitatu fa tuuti ndox mu naan continue yonenti bi muy wàcc fi ci sayaan boobu fekk na fa fekk na boobu mu ngi ànd ak mbooloo mu takk moomu nga xam ne ñii ni neen junni leen ak ñent téeméer ñii ni junni leen ak juróomi téeméer mu ngi fa agsi saxaaba ya tawat nanu ko mar ne ko tukki bi sori nanu ca mar nanu yonente bi jaaxle sayaan goo xam ne la fa nekk ca ndox dee nga maam matul juróomi nit mënu leen a mandil rawatina lu tolloog junni saxaabaak lu topp yonente bi daal di roj ci dégg xalaam nga te moo di fitam nga bantu fit ba la roj ci jox ko kenn ci saxaaba yi ne ko samp ko ci

mom dunyawi max ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-taqafi dunyawi ni la wax yonentibi dafni ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جلود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولي لا عروة لخ منك يا محمد يودي يا دجلي نتنو سحانو معنى نتنو خمي سيني درب بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا dana boole ay jàngur pour ñëw xare feeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow muhammad te ma ngi jëgal ni quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni fut bayi ñu ci dëkk ba kenn li ñu namm moo di xareg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام